0: اسمعوا يا نعم.
1: اي نعم عليك. رح تجي على البيت؟
0: نعم.
1: ورح تجيب الخبزين؟
0: نعم.
1: اعفيك يا شاطر.

0: مبروك. ما تعرقلش السيارة مرسيدس. مبروك. طيب مبروك ولا بفقعك زبط. ها احترامات سيدة. تفضل. وقف لك وقف. لك ما وقف يخبر لك وقف. ولو ما بده روح وما بده طير انا بعرف كيف اخذ له نمرته. يا بي يا بي منيح اللي ما وقف نمرته زرقاء. يا دي اللي كان المحضر انعمل فيي انا. يا مدموزيل عايدة.
1: نعم.
0: ما سمعت الصفيرة؟ ليش وقفت سيارتك محل ممنوع؟
1: هاي مش سيارتي.
0: طيب انت وين وقفتي؟
1: ابعد شوي.
0: والابعد شوي كمان ممنوع.
1: ايه بس انا وقفت محل في ارما مكتوب عليه موقف سيارات.
0: وحد الارما كمان ممنوع. يا بنتي هيدا كمين عملناه للمواطنين لحتى نصفقه نزبوطة.
1: بس الارمة الدولة كاتبتها.
0: ياي يخرب بيتي ليش الدولة بيتعملها.
1: يا سبع افندي انا بعرفك شرطي بلدي، كيف صرت شرطي سير؟
0: انا بالاساس شرطي بلدي، اما الان فوق وظيفتي اسند الي حقيبة السير.
1: ليش من قلت الشرطة؟
0: لا ديرج بهالايام الكل وزارة وزيرها. وزير بيشتغل وزير بيتفرج.
1: وانت وحدك هون؟
0: لا انا مع نحن سبعة ثمانية معنا الشغل حطونا عن نقطة هون.
1: طيب وين رفقتك؟
0: يا حرام اسم مين عم بكسدر واسم عم بتفرج علي.
1: ايه الله يوفقك.
0: ايه الله وفقني فيكي. هات ورقك.
1: ليش شو عملت؟
0: عبتقلي لي الله وفق. يا حسرتي يا روحي يا سندي يا من يا رجل يا شرط السير بشو الله بدي وفقه؟ مليون ليرة بئر بترول بدي وفقه بكم ظابط يعملهم بهالمواطنين؟
1: ايه بس هيدا مش حق.
0: يا بنتي دايما الحق مع البدلي. شفتي حدا اختلف مع ابن حكومة طلع معه راس؟
1: تفضل هاي اجازتي.
0: هاي ازاجتك؟ ازاجتك؟ لك يا روح يا روح يجوزك على هالصورة الحلوة. شو الجمال الباهر يا عيني. يخرب بيتك مثل ركيل ولش.
1: شو عم تعمل؟
0: بدي اخذ لك صورتك سافونير.
1: وكيف بدي امشي بلا صورة؟
0: سكتي. راح بلزق لك صورتي بديلها.
1: خلصني بقى جاي لعنا ناس.
0: ناس؟ مين هالناس؟ ناس؟ طيب روحي سمحتك. ناس؟ مين هالناس؟ والله يا عمي على العدلية ما بيجي ناس قبل ما بيجي لعنك. ناس مين الناس؟
2: نهارك سعيد.
0: قرب تشوف. قرب بسرعة.
2: دخلك تعرف لي وين بيت المدموزيل عايدة؟
0: المدموزيل عايدة المهضومة مغايرة؟
2: نعم.
0: هلا انت الناس؟ هلا انت الناس؟ يا رب هي قلت لي جاي لعندها ناس ما قلت لي جاي نسناس.
2: أنا اسمي سمير.
0: سمير؟
2: نعم.
0: هات تذكرتك.
2: تذكرتي؟
0: سرعة.
2: تفضل.
0: انتحار شخصي. هون بالتذكرة إلك شوارب. هون ما إلك شوارب. مش عارف هاي مخالف للقانون؟
2: يا سيدي حلقت شواربة.
0: هو معك رخصة من الزراعة بحلق شواربة؟
2: حلق الشوارب بده رخصة؟
0: نعم شواربك داخل بالمشروع الأخضر. شاطر تغير حلاسك وتتسلل لعندها متنكرا. شوفي جاي.
2: أنا البوي فريند تبعها.
0: البوي فريند الله ينعل. ما بكفيها البوي اللي عوشها تتزيد عليها بوي فريند. شو القصد من مجيئك؟
2: بدي اجتمع فيها.
0: ما هي الأحاديث التي تدور حولكم في هذا الاجتماع؟
2: اجتماع خاص ما بقدر إلا.
0: فإذا بك تحكي شيء ممنوع؟
2: لا، مجرد عواطف.
0: ما هذا الممنوع؟ كلام العواطف ممنوع.
2: طيب شو بتريد؟ الحقنا وجينا.
0: يا لوات لقلبي، يعني أكيد إلك شي شهر بتستعد هالكلمتين. روح قولوا ورجع. سلم، خلص وقت السيف، تنرجع لبوليس البلدية.
3: الله معك يا أفندي. شو هيدا؟
0: أسبوع النظافة. اشكليها وشوي هاو بيصلنش الصابون. قرب تشوف، قرب. شو منقدر نخدمك؟
3: بيت السيد فضول وين؟
0: فضول ما غيره؟
3: نعم.
0: ليش بدك فيه؟
3: أنا غريب وقصده.
0: يا حرام، غريب غريب غريب، ما لك حدا هيك سي، هيك زعيم، هيك واسطة، هيك يشد فيك ما في.
3: لا
0: عال عال. فإذا أنت رجل أنموذجي، فين ننفذ فيك القانون بدون بحدا يعمل لك واسطة.
3: بس أنا مش مخالف.
0: روق هلأ منطلعك مخالف. طول بال معك ورقة صحية؟
3: ورقة صحية لشو؟ أنا مش دكانجي.
0: ما بفهم، بدك ورقة صحية؟
3: طيب تفضل.
0: يخرب. طيب يا الله يا الله. معك زمور؟
3: زمور.
0: بدك زمور؟ ايه.
3: طيب تفضل.
0: بدي افعك زب زمور.
3: بس انا ما زمرت.
0: ما بفهم، خالفي.
3: ما دام رح تعمل مخالفة زمور تفضل. عمول الزبط على نمرة وما رح اعطيك ورائي.
0: شي وين تاني زبط تاني عدم متزال؟ وين المتسجل؟ وين المتسجل؟ وين المتسجل؟ طفيت.

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: 8 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: The heartbeat of the Middle East.
2: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايما حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
8: شو سكور؟
7: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
8: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
9: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل العم يلعبوا فيها؟
8: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
7: بده يرجع المونديال يروح السامبا
8: السامبا قال لك هو دفك انسو ابي يعرف
10: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
8: طب خبرونا شو بصير ايه
7: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
11: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
8: لك ايه ولك يسلم يا بطل
12: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر
13: أخبار من اليونفل لا يزال الوضع الأمني في جنوب لبنان متوتراً ومتقلباً رغم التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان فيما يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل العمل في ظروف صعبة وخطيرة في كثير من الأحيان ومن بين المخاطر التي يواجهها حفظة السلام بشكل متزايد أنشطة الجنود الإسرائيليين وعناصر حزب الله بالقرب من مواقع اليونيفيل بما في ذلك الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة الأمر الذي أدى إلى وقوع انفجارات داخل قواعد البعثة وفي محيطها مما يعرض حفظة السلام للخطر في وقت سابق من شهر أيار انفجرت عدة مسيرات يعتقد أنها تابعة لحزب الله بالقرب من المقر العام لليونيفيل في الناقورة في منطقة يحتمل أن جنوداً من جيش الدفاع الإسرائيلي تواجدوا فيها وفي حادثتين منفصلتين انفجرت مسيرتان داخل المقر العام لليونيفيل وكانت إحداهما على بعد أمتار قليلة فقط من البيت الماليزي الرائد محمد شازرول من ماليزيا الذي يخدم في المقر العام لليونيفيل في الناقورة يخبرنا ما حدث في تلك الأمسية.
14: On 12 May at approximately 5:19 p.m.
15: في 12 أيار عند حوالي الساعة 5:19 مساء تم تفعيل صفارة الإنذار في مقر اليونيفيل عقب ورود تقارير عن وقوع انفجار في محيط الناقورة وفي إطار إجراءات السلامة التي نعتمدها انتقل جميع الأفراد فورا إلى الملجأ وبعد بضع دقائق وتحديدا عند حوالي الساعة 5:25 مساء تم الإبلاغ عن انفجار آخر بالقرب من البيت الماليزي وبعد تقييم الوضع ومنح الإذن الأمني توجه عدد من المراقبين العسكريين الماليزيين الذين كانوا خارج الخدمة لتفقد الموقع برفقة الفريق الأمني الذي كان قد أمن المنطقة وطوقها مسبقا وقد قدر موقع الانفجار بأنه يبعد نحو 10 إلى 15 مترا فقط عن البيت الماليزي وتسبب الحادث بأضرار طفيفة في البيت الأهم من ذلك لم يصب أي من حفظة السلام بأذى خلال الحادث ولحسن الحظ كان جميع الأفراد قد انتقلوا إلى الملجأ وقت وقوع الانفجار لذلك لم يكن أحد موجودا في المنطقة المتضررة ونحن ممتنون للغاية لأن الجميع ظلوا بأمان
13: لقد احتجت اليونيفيل على وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وأنشطته وتحركات أفراده وآلياته بالقرب من مقرها العام، كما احتجت أيضا لدى الجيش اللبناني على أنشطة الجهات غير الحكومية بالقرب من مواقعها. يأتي ذلك وسط تزايد المخاوف بشأن تصاعد نشاط المسيرات في المنطقة، مما أضاف مستوى آخر من المخاطر وعدم اليقين بالنسبة لحفظة السلام العاملين في جنوب لبنان، كما يوضح الرائد محمد شازرول.
14: Operating in a conflict environment always involves risk and uncertainty.
15: إن العمل في بيئة نزاع ينطوي دائما على مخاطر وحالة من عدم اليقين، وقد أضاف الاستخدام المتزايد للمسيرات مستوى آخر من التحديات أمام حفظة السلام على الأرض. ومن أبرز الصعوبات الطبيعية غير المتوقعة لهذه التهديدات، فقد تظهر المسيرات مع إنذار محدود جدا، بما في ذلك بالقرب من أماكن السكن والمناطق العملياتية داخل المقر. وهذا يعني أن على حفظة السلام أن يبقوا في حالة تأهب واستعداد دائمين، مع الاستمرار في أداء واجباتهم بمهنية ومسؤولية. بصفتنا حفظة سلام فإننا ندرك تماما واقع الخدمة في مثل هذه البيئة. إن اليقظة والانضباط والوعي الميداني أمور بالغة الأهمية لضمان سلامتنا الشخصية، وكذلك سلامة وأمن زملائنا من حفظة السلام ومهمة اليونيفيل ككل. ورغم هذه التحديات فإننا لا نزال ملتزمين بأداء مسؤولياتنا والمساعدة في إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
13: بالنسبة لحفظة السلام الماليزيين الذين يخدمون بعيدا عن وطنهم، حمل الحادث أيضا بعدا شخصيا، فالبيت الماليزي داخل المقر العام يعد مكانا للتجمع، حيث يقضي حفظة السلام وقتهم معا بعد المهام العملياتية الطويلة في بيئة نزاع صعبة.
15: إن رؤية البيت الماليزي متضررا كانت مؤثرة بالتأكيد بالنسبة للكثيرين منا، لأن المكان يمثل أكثر من مجرد مبنى. إنه مكان يجتمع فيه حفظة السلام الماليزيون بعد المهام العملياتية الطويلة، ويمضون الوقت معا ويدعم بعضهم بعضا أثناء خدمتهم بعيدا عن الوطن، كما أنه مكان كان يأتي إليه حفظة السلام الماليزيون من مواقع اليونيفيل الأخرى للقائنا عند زيارتهم للمقر العام. ومن نواحي عديدة يمثل هذا البيت قطعة صغيرة من ماليزيا هنا في منطقة البعثة، ووجودنا معا فيه يعزز شعورنا بالوحدة والانتماء والمعنويات. وعلى الرغم من أن الأضرار كانت طفيفة، فإن الحادث ذكرنا بواقع العمل في منطقة نزاع، ومع ذلك وبدلا من أن يضعف معنوياتنا فقد عزز صمودنا ومهنيتنا وتضامننا مع زملائنا من حفظة السلام. وقبل كل شيء نحن ممتنون لأن أحدا لم يصب بأذى، فهذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلينا.
13: في 15 أيار دعم حفظة السلام الفنلنديون التابعون لليونيفيل بلدية برج رحال من خلال التبرع ب6000 كيلوغرام من الطحين، ومن المتوقع أن يغطي هذا التبرع احتياجات البلدة من الخبز لمدة تقارب الشهرين. هدفت المساعدة إلى دعم العائلات التي بقيت في منازلها وسط الوضع الإنساني الصعب ومحدودية الوصول إلى الإمدادات الغذائية. وفي وقت لاحق التقى قائد الكتيبة الفنلندية إلى جانب عدد من حفظة السلام الفنلنديين الآخرين برئيس بلدية برج رحال لمناقشة الوضع في البلدة وتقييم احتياجات المجتمع المحلي لمشاريع الدعم المستقبلية.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon. The heartbeat of the Middle East.

هيبة الهياكل، من روعة المعابد. من مصيف الآلهة. من بيت مري، راديو دلتا، لكل شبر وشخص من لبنان.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon. The heartbeat of the Middle East.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
2: شو كان صار؟
3: لو نفسيتي بتبطل تعبانة وبرجع بضحك على طول.
4: شو كان صار؟
5: لو في ارجع لحياتي الطبيعية وألعب مع رفقاتي.
2: شو كان صار؟ لو جسمي ما كان عايش بمعركة.
6: شو كان صار لو فيي عيش بلا قلق؟
7: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
2: شو بيصير إذا بتدعمونا؟
1: تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70-35-15-15.
8: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon. The heartbeat of the Middle East.

0: back after the break. Delta FM Lebanon. The heartbeat of the Middle East.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-0076.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دفك انسى بيعرف
5: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: ولك ايه ركز لما يا بطل
7: New on Radio Delta.

0: جديد وائل كفوري شو مشتاق لي.
1: Back to the music, down to FM Lebanon, the heartbeat of the Middle East.

0: It's 9 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: The heartbeat of the Middle East.
2: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
4: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
3: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دبك انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: بده خبرونا شو بصير ايه
2: ما قلنا لك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: انا ولد ببيت خليني اضحك كل يوم وقضي كل اوقاتي مبسوطه
8: انا كبرت بعائله ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري
9: كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم
10: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا
11: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة خليكن حدنا لنستمر فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb
12: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر
0: Back to the music Delta FM Lebanon The heartbeat of the Middle East

هيبة الهياكل، من روعة المعابد. من مصيف الآلهة. من بيت مري، راديو دلتا، لكل شبر وشخص من لبنان.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon. The heartbeat of the Middle East.
1: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وأقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
5: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
6: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night. That counter بعيد عن الراوتر. أونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
7: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
8: شو سكور؟
7: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
8: ما قلكم شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
8: انتو ولا كلمة. بس حسابكم معنا سبت الجاي
7: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
8: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف.
9: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
8: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
7: ما قلنالك ركب كيف الفيجن.
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
8: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
11: New on Radio Delta.

0: جديد وائل كفوري شو مشتاق لي.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon. The heartbeat of the Middle East.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل العالم.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon. The heartbeat of the Middle East.
1: هلا صار فيكم تتابعونا صوت وصورة على تطبيق راديو دلتا لبنان على الأبل ستور والجوجل بلاي. نزلوا التطبيق على موبايلاتكم وتابعوا برامجنا على مدار الساعة. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

0: It's 10 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: The heartbeat of the Middle East.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
3: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
1: The heartbeat of the Middle East.

0: الوليد عزيز عبده في القلب. هلأ صار فيكم تتابعونا صوت وصورة على تطبيق راديو دلتا لبنان على الأبل ستور والجوجل بلاي. نزلوا التطبيق على موبايلاتكم وتابعوا برامجنا على مدار الساعة. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك اسلم يا بطل
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
7: New on Radio Delta. Happy

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon. The heartbeat of the Middle East.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر. New on Radio Delta. Yeah.

0: golden grooves where timeless hits from the 70s, 80s, and 90s come alive. Tune in daily from 12 to 12:30 p.m. on Radio Delta Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon. The heartbeat of the Middle East.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل العالم.

0: It's 11 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: The heartbeat of the Middle East.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
5: New on Radio Delta.

0: ميكساتا مع إلدو السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: Back to the music, Delta FM Lebanon.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل العالم.

0: Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: Back to the music. Delta FM Lebanon.
8: New on Radio Delta.
9: جديد كارول سميحة طمني.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-0776.
2: New on Radio Delta.

0: بلقيس زهر الليمون من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
0: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: 12 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
5: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر
6: New on Radio Delta
7: Yes

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
1: يا ويلي ملا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: Back to the music Delta FM Lebanon
6: Radio Delta Oldies from the 70s, 80s and 90s

0: Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل
3: New on Radio Delta.

0: جديد. وائل كفوري شو مشتاق لي؟
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
3: We'll be back after the break. Delta FM, Lebanon.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات

0: جديد عزيز عبده في القلب.
1: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
5: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
6: Back to the music. Delta FM Lebanon.
7: شو فيش عرسان؟
8: لا بطل فيه. اسمعي هيدي.
9: وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

جديد كارول سميحة طمني.

0: It's 2 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
2: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
3: انا برد ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
4: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
5: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
6: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
7: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
8: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكن لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر.
9: قال من وين بيجي ستريس؟
10: بلشنا؟ هدي
9: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
10: طيب هدي
9: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
10: أنا معك هدي
9: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
10: شمسنا هدي
9: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
10: معي خبر هدي
9: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
11: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
12: New on Radio Delta.
13: يا

0: جديد. سان لوفان، يا صباح الورد.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
0: جديد ميرنا كوزا، الحب حلو.

0: شوفي شعر سهل.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: It's 3 p.m. on Radio Delta Lebanon.
2: The heartbeat of the Middle East.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: غمضوا عيونكم. تخيلوا فنان عظيم أو بطل. وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل
4: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
5: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر.
6: New on Radio Delta.
7: يا

0: جديد. وائل كفوري شو مشتاق لي؟
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
0: جديد ميرنا كوزا الحب حلو

0: شوفي شعر سهل.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي.
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number
1: one radio station. دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

كانت سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح. جديد كارول سميحة، طمني.

جديد. كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-0776.

0: EM on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon. Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوقن طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر هدي
2: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
5: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر. New on Radio Delta.

0: Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: جديد ميرنا كوزا الحب حلو.

0: شوفي شهر سهل.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

غبت اللي كيف قدرت تجبرني هالاستسلام؟ كيف عني غبت اللي كيف قدرت

0: سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
5: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
6: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يورو السامبا
6: السامبا قالوا هو دبكة انسا بيعرف
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
6: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
6: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
10: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
11: New on Radio Delta. Yeah.

0: جديد سان لوفان. يا صباح الورد.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: New on Radio Delta.

0: جديد وائل كفوري شو مشتاق لي
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالوا هو دبكة انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: دقيقه من وقتك بيعملوا فرق بحياه طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر. New on Radio Delta.

0: جديد عزيز عبدو في القلب.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon. New on Radio Delta.

بلقيس زهر الليمون جديد عاصي الحليني لا تغيب جديد عاصي الحليني لا تغيب.

0: from Lebanon.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: نيو اون راديو دلتا

0: جديد عاص الحليني لا تغيب.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
0: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة. متوفر بكل الصيدليات.
3: New on Radio Delta.
4: يس

0: جديد. وائل كفوري، شو مشتاق لي؟
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي.
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي.
2: مصرياتك بالبنك إلك، بس هني مش معك.
3: أنا معك. هدي
2: يا خيف، وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية.
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية، ولا خبرية منيحة
3: معي خبر. هدي
2: يا خيي، شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم، بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري، حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال، لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
6: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
6: السامبا قالك هو دفك انسى بيعرف.
8: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
6: ولك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.
10: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلا دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
11: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر.
12: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
13: Back to the music, Delta FM Lebanon.

0: 6 p.m. on Radio Delta Lebanon.
1: The heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوقن طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
4: معي خبر هدي

0: خيي شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
1: هدي هالحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان؟ مع Energy Bridge Movie Night Every Night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
3: أخبار من اليونيفيل. لطالما عرف الطريق الساحلي الخارج من بلدة الناقورة بأنه من أكثر الطرق جمالاً وسحراً في جنوب لبنان، تزينه قوارب الصيادين والحقول الزراعية والقرى المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط الفيروزية. أما اليوم فقد تغير هذا المشهد بشكل كبير. خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام في نشاط ميداني خارج المقر العام لليونيفيل، شاهدت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل حجم الدمار الواسع الذي طال أجزاء من المنطقة. فالمباني والمنازل إما مدمرة أو مهدمة بالكامل، والطرقات وشبكات الكهرباء متضررة والأشجار مقتلعة، فيما تغطي الأنقاض والأتربة أحياء بأكملها. وتقول أرديل إن المدنيين دفعوا ثمناً باهظاً في هذا النزاع. ومع انتقال الدورية باتجاه بلدة البياضة أصبح حجم الدمار أكثر وضوحاً.
4: We're driving through the area of Bayada Iskenderuna. The landscape has completely changed.
5: نحن نقود السيارة عبر منطقة البياضة اسكندرونة. لقد تغير المشهد بالكامل مقارنة بما كان عليه قبل بضعة أسابيع أو أشهر فقط. تقريبا كل مبنى نراه هنا متضرر إن لم يكن مدمرا بالكامل. كما نرى أيضا دلائل على وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة، وربما شاهدنا كذلك أثر ضربة نفذتها طائرة مسيرة تابعة لحزب الله أثناء مرورنا. لذلك لا يزال الوضع هنا متقلبا للغاية رغم تراجع مستوى العنف بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتصف شهر نيسان. ومع ذلك يبقى الوضع هشا للغاية فيما يواصل حفظة السلام أداء عملهم في المراقبة وتسيير الدوريات والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701 إلى مجلس الأمن.
3: من البياضة واصلت الدورية طريقها نحو بلدة شمع، لكن الدورية اضطرت فجأة إلى التوقف بعدما رصد عناصر حفظ السلام جسماً مشبوهاً على جانب الطريق. وكان ذلك تذكيراً واضحاً بأن قوات اليونيفيل ما زالت تعمل في ظروف صعبة وخطرة في كثير من الأحيان، في ظل استمرار وجود ذخائر غير منفجرة في أجزاء من المنطقة، ما يشكل خطراً إضافياً على الدورية والأفراد.
4: We're with peacekeepers on a patrol here in Shama and we're stopped at the
5: نحن مع قوات حفظ السلام في دورية هنا في بلدة شمع، وقد توقفنا في الوقت الحالي لأن بعض جنود حفظ السلام الذين يتقدموننا رصدوا شيئا يبدو مريبا بعض الشيء. لذلك سيترجى المهندسون للتحقق والتأكد من أن الوضع آمن. إذا كان الجسم عبارة عن عبوة ناسفة أو ذخيرة غير منفجرة فسيتعاملون معها، لكن في الوقت الحالي نحن متوقفون. لقد تأخر نشاطنا قليلا لكن لا بأس بذلك، نحن نأخذ مثل هذه الأمور في الحسبان ونعلم أن لا شيء يمكن التنبؤ به حاليا في الميدان، لكن حفظة السلام يواصلون التواجد هنا ومواصلة العمل، وهذا جزء من مهمتنا.
3: وبعد التأكد من أن المنطقة آمنة استأنفت الدورية تحركها نحو موقع للاتصالات في شمع كان قد تضرر خلال القتال المستمر. وبرفقة تقنيين مدنيين من قوات حفظ السلام، تابعت كانديس أرديل جهود إصلاح نظام اتصالات مهم تستخدمه قوات اليونيفيل كوسيلة اتصال احتياطية أثناء عملها في المنطقة.
5: نحن نقترب من عمود هوائي سيقوم حفظة السلام بفحصه ومحاولة إصلاحه. بالطبع لدينا العديد من وسائل الاتصال الاحتياطية والمتعددة، لكن من المهم أن تتوفر أكبر قدر ممكن من وسائل الاتصال. لذلك من الضروري إصلاح هذه البنية التحتية الحيوية التي يستخدمها حفظة السلام، ونأمل أن يتمكن المدنيون يوما ما من استخدام مجدداً أيضاً. يعمل حفظة السلام لدينا فيما يقوم الفنيون بإصلاح الهوائي، لكننا نسمع الكثير من الانفجارات خلفنا يمكننا رؤيتها من بعيد. للأسف لا تزال المنطقة تشهد نزاعاً نشطاً.
3: وفيما كان الفنيون يعملون على تقييم الأضرار، بقي الوضع الأمني في المنطقة متوتراً، وتبين أن مشكلة الهوائي أكبر مما كان متوقعاً في البداية. ومع استمرار سماع أصوات الانفجارات في الجوار، طلب من الدورية مغادرة المكان لأسباب تتعلق بالسلامة.
5: لست متأكدة ما إذا كنا قد تمكننا من إنهاء العمل، لكن زملائنا يبلغوننا بأنه علينا المغادرة. لذلك يقوم زملاؤنا الآن بجمع أغراضهم. قد نضطر إلى العودة في يوم آخر، لكن هذا هو الوضع حاليا. لذا ومن أجل سلامتنا سنغادر المكان.
3: خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام أثناء تنفيذ مهمة لوجستية، عاينت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل عن كثب الواقع الذي تشهده أجزاء من جنوب لبنان اليوم. فالقرى التي كانت تطل على البحر الأبيض المتوسط وتعوش بالحياة اليومية أصبحت اليوم شبه مهجورة، تتناثر فيها المنازل المدمرة والبنى التحتية المتضررة والحقول الزراعية المهجورة، وطرقات تنتشر على جانبيها الأنقاض والركام. مع ذلك ورغم المخاطر وحالة عدم اليقين، تواصل قوات اليونيفيل وجودها على الأرض وتستمر في مراقبة التطورات والإبلاغ عنها، مع الحفاظ على انتشارها في جميع أرجاء منطقة عملياتها. We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
6: Live 24 hours a day, Radio Delta, Lebanon. There is no other choice.

0: سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح
1: جديد عاصي الحليني لا تغيب جديد عاصي الحليني لا تغيب New on Radio Delta.

0: FM Lebanon.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: نيو اون راديو دلتا

0: جديد عاصل حليني لا تغيب.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
4: معي خبر هدي
3: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
6: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
7: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يورو السامبا
7: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
7: طب خبرونا شو بصير ايه؟
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
7: لك ايه ركز لما يا بطل
10: نيو اون راديو دلتا
11: يا

0: After the break, Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
0: Back to the music Delta FM Lebanon.

أنا بالحب أكون أكون أولى أكون أنا بالحب أكون

0: سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon. New on radio.

0: تحديد عزيز عبده في القلب.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل. New on Radio Delta.

0: بلقيس زهر الليمون. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
1: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
5: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
6: Back to the music. Delta FM Lebanon.

جديد. كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

0: كوليسترول سميحة، طمني. New on Radio Delta.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon. دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: شوفي شعر سهل.
4: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: After the break, Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقد كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت

0: جا ودعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
1: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
2: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
3: غمضوا عيونكن، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: راديو دلتا معكم بكل لبنان.
1: جديد عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب.
2: On Radio Delta.

0: Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: أنا برد ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
1: New on Radio Delta.
7: جديد عزيز عبدو.

جديد عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب. New on Radio Delta.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري. راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
7: من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

FM. جديد عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب. New on Radio Delta.

0: كيفك يا مان؟
1: سافا شو بالموبايل؟ ليه ما عم ترد؟
0: عم شرجو. وينك؟
1: بعدني بالمكتب. شو عامل الليلة؟
0: شو بدك نعمل؟ زهقانة طائق قلبي.
1: طيب عبالي منظهر عشية؟
0: واو خوي.